نبئهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل

تنبت الأرض يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

0: الكافرين عذاب أليم.
1: Ô vous qui croyez, ne dites pas Raïna, favorise-nous, mais dites Onjourna, regarde-nous. Et écoutez, un châtiment douloureux sera pour les infidèles.
0: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ.

لكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

تعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

جهنم يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مباكي نيغي لين دي نويو كين كو تي نيك سو تورك سا سانت ديلو ناك دي زيار كليفه ديني كليفه ادي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليك وور نده خام نين ني جام تي لو ليب خاج جام جوجو ناك ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيوكو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bokki ñu déllu fatali leen waxtu julli fajar si daan ko julli joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom julli suba bi mi ngi ci tollu ci joom benn waxtu tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timis daan ko julli joom ñaari waxtu bu toftale ñeenti simili geeyit mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale ñeenti simili tay nak la gawa ñafuki fan ak ben ci rakki gamu depo ñetti fan ci wéro octobre ci atum 2026 delu di jaajeufal bu baax Mohamed Ibrahim Bay mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di Sini Diop fele ci RSI Radio Sénégal International Matassa Senem Ousmane Diop ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw ba juumi waxtu di 5h toftale fukki simili ak ñaar kon mbokk yi dañi ni sa rek dañi dikk ak yeen ci keuytu tagay.